أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بوكي جولدي غيناو بي ني موسلو سي شيطاني نغي سانت يالا دي ساكو ديمبل سي موم ديكو جيغلو دي ساكو سي موم نيوب di muslu ci mom ci suñu ay bakkan ak suñu ñawte fi jëf ndax wërna ni képp ku nga xamanteni yalla jubal nako amul kenn ku ko mëna sang képp ku nga xamanteni yalla bayyi nako ci cyankuté amul kenn ku ko mëna gindi ma ngi sété di dëkkal ni amul benn bur budul yalla mom rek la amul kenn kuñ koy bokalel té ma ngi sédé té deugal ni sayyiduna muhammad jaamu yalla la té ndawam la jotal na li yalla tégon ci loxom matal na itam wëlëri ba laye bir na xet wi wuñ na njaxrali jihad na ci yoonu yalla namu yeye ba yalla xey mom ko kon ñu ngi ñaan salatu ak salam yalla nek ci mom yalla ko yalla defal barke defal ko ay ñoñam defal ko ay sahaba ginaaw lolu nak tay dañ leen andil waxtan wa am solo te modi julli ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam li ci nek ci ay ngeenel li ci nek itam ci yiwu ak ahadith yi ci ñew ñaax ci julit ñi pour ñu fonk ko liko def ak ñu xamni itam ndigal la lu joge ci yalla fa inna asdaqal hadith kitabullah ta'ala wa khairul huda huda muhammadin sallallahu alayhi wa sallam وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نيني واخ ييب بي تي غنا وير مودي تيري يالا بي لي يالا واخ مو غنا وير تي واخ يي نيني تيم نجوب ييب بي تي غن مودي نجوبو سيدنا محمد نينا mbir yeb yi ci gëna yees gën ci bon modi ñu sos ci diiné té bokku ci dina lepp lu ñu sos ci diiné té rafetalu ko luddul né daf ko ñaawal lolu bida la té bëpp bida ak cyankuté la té bëpp cyankuté ku ko top safara la lay duggal kon yalla ñu ci yalla mussal qala ahlu at-tafsir wal ahadith إن الصلاة والسلام على سيد الأنام أفضل العبادات وأحسن الحالات وأعظم القربات وأشرف المقامات لقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يعني
ñoñ firikatu alquran te modi firikat yi ak ñi nga xamanteni seen xam xam dafa macc ci walu hadith wax ne ne julli ci yenente bi sallallahu alaihi wasallam bokku na ci jaamu yalla yi gën bokku na ci melokan yi gëna rafet ñu fekke ko jaam bi bokku na ci yi gëna mëna jégeñal nit ki ci boromam bokku na itam ci maqamat yi gëna tedd mune ndax yalla mo wax ci alquran ni wër na niki man yalla ak samay malaaka ñi ngi ñaanal yonent bi di julli ci mom kon nak yeen way gëm ñi ñaanal leen yonent bi julli ci mom kon digal li ngi joge ci yalla motax akhraj al imam ahmad wal hakim wal bayhaqi عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله قال عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أجعل ثلث دعائي في الصلاة عليك قال فإن زدت أفضل قال أجعل ثلثين قال فإن زدت فهو أفضل قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله أجعل دعائي كله الصلاة عليك قال إذن يكفيك الله أمرك من دنياك وآخرتك يوني إمام أحمد أك حاكم أك بيهقي جلن انت عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر بن الخطاب دون وخط يننتبي صلى الله عليه وسلم muniko yow yenentep yalla bi muniko ndax li epp ndax sama ñaan ma seddelé ko ñetti xaj genn walla gi ma koy def diko julli ci yow yeneen ci dess man nako def alquran wala ma def ko lenen waaw yenente bi ne ko ben xaj bi ma jox de ci ñetti xaj yi doyuma so doli watun dal moma gënal fa in zidta afdal muniko kon bayil ma jël ñaari xaj yi kon ci ñetti xaj yi jox la ko déssé ben yonent bi niko ba légui itam lolu doyuma ndax fa in zidta fa huwa afdal so doli watone itam moma gënal muniko mom sidna umar dadi wax yonent bi sallallahu alaihi wasallam niko bi abi anta wa ummi ya rasulullah أجعل دعائي كله الصلاة عليك نيكو غيناكو تي سما بايك سما نداي ماغي غين يو يننت يالا بي ني سما نيان ييب داناكو ديف مو نيك جولي تي ياو كونغا خامني يننت بي كو خيرول لا تي نيو جولي تي موم واو نداخ ييو وي تي نيك بور جوليت ني مانكو جيرينو motax bi sayyidna umar waxe lolou yonenti bi nenako idhan yakfika allahu amrak min dunyaka wa akhiratik muniko kon nak yalla dana la dana doy sekk ci gardel le sa mbir li macc ci walu aduna ak li macc ci walu alakhir doto ci amati ben probleme fek yaangi julli ci man di bari lokay def kon yalla dana la teggil say probleme aduna ak say problème alakhir motax yenente bi sallallahu alaihi wasallam waxna ne man salla alayya sallat alayhi almalaiika wa man sallat alayhi almalaiika sallallahu alayhi wa man sallallahu alayhi lam yabqa shay'un fi as-samawati as-sab' wal ardi as-sab' wal bihari as-sab' والأشجار والنبات والطيور والسباع والأنعام إلا صلى عليه يوني يونتي بي واخنا ني كيب كو خامتيني جولي نا سي مان نانا ملائكه يي دانو ني جولي سي موم ديكو نيانال مو ني كيب كو خامتيني جولي نا سي ملائكه يي جولي نان سي موم ديكو نيانال نانا يالا دانو جولي سي موم mune kep ku nga xamanteni nak yalla julli na ci yow neena dotul dess nak dara

المعروف وتنهوا عن المنكر وتنبهوا الأفكار وتنتهوا عما حرم الله عليكم من الخطايا والأوبار. لا يسلطن الله عليكم ما

من أكبر الأهداف قال عليكم أن عقوق الوالدين يبقى إخلاق الله. هل علمتم أن حب

إلى الله نيا سوني دلو واي دال دو فن فدول سي يالا دي نرا داخو دكر يالا ولكن ميدل مدي خت روح دي بام اك سي دنم يرنتي بي واخات واخ بو ري ني انا لله نون كات يالا ني موم تي سي موم لا نيو دلو ني مو خت روح دي بام اك سي تي بوليت فوفو نك يرنتي بي نوكي نافا nokki bu for wax ne wa karba wona sama yaqri ndax bobu sukrat waxtu sukrat la yeb te dutu na fatima ni ko wona sama yaqri man tam ci sa ko yaqri ndax bay fu tite rek ma tit leena yonenti bi la di akola sayyidatu na fatima ci waxtu wowule kalam ga daldi jeng nak wad leena fofu nak la wax

به أجمعين. وصل كتب أجن وصل كتب أجن لبات لا إله إلا الله وتخ برب سبحانه وتعالى وخنني لا إله إلا الله حصني فمن دخله أمن من عذابي يلا نينا لا إله إلا الله نينا موي سمدتا موي سمشتو بيغا خمني كوتي دوغو موي تيغا تي سما مبال جسني سيدنا محمد صلى

البروج نكت أسمان تلاني والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود كن بروج نكت أسمان فكل نؤتنا وتخمني وببركتها يدور الفلك والكواكب والقمر وكل عمل يكون فيه فهو سريع الإجابة. لأنني دروسي نكتب أسمان لأي برد يجيمي فكل أكنع وأين ينجتو جبارك لا إله إلا الله. لأنني فلكي أكبدوي بلانكي إتوالي ويروي يب ñi yëngatu ci barké la ilaha illallah motax ñu né bëpp ligéy bu nit di def jëmé ko ci borom néna su ci bolé la ilaha illallah ci lay gëna gawa nangu ñu nitam gis nañ né

wala bok dañuy wax naan yalla adunaam bi mu ko dirigé diko doxale ci baatu la ilaha illallah وتحمني ومن سر هذه الحروف تنزل الرحمة وتبخر البركة.

جاءوا لإظهار لا إله إلا الله مولم يننتي يوم يب ديني ونبكة كرفين بات لا إله إلا الله لكو دليك مام آدم دبك بك يننتي على الشير يوم بك نوح عليه السلام جوغفة دلسك مام إبراهيم أبو الأنبياء جوغفة واتسي إسحاق عليه السلام أك إسماعيل واتسي بك سيدنا عيسى يوم يب بات لا إله إلا الله لندن فين جسنك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

يا أيها الناس تقدون ديكي يب مجدان وريك باتو التوحيد ينيو يلا ولي أي آيام نمو بند دوم آدم نمو بند أدو نبي نمو بند أسمان

수가 딱 보러 간 딱 쏘는 거. قال الله وقال رسول الله قال رسول الله مودي لا إله إلا الله محمد رسول الله يلا نينا يرنتي بنينا لولو مودي باتو توحيد تك كي سوني يلا نينا دقمك سوني يرنتي بنينا دقمك لحكا لولو لن يرنتي باي قل باتو توحيد بوب دي باتو لا إله إلا الله لا إله إلا الله مودي أول بن بوح وحمني جامو كنجرين لن يككو جامو دي الله قدو لي الله لولو مولو لكيو ينتي تبارك

باتوا لا إله إلا الله محمد رسول الله لنا بمديك وخبوه باتوا لا إله إلا الله محمد رسول الله nena yonentibi di ko wax lolou mo jumi jembat ak ngam ci sama xol ma la ousmane.

حديث الصباح مع ضيف الأسبوع. حديث يومي مع العلماء والمثقفين حول الإسلام ومواضيع الساعة.

مع ضيف الأسبوع. حديث يومي مع العلماء والمثقفين حول الإسلام ومواضع الساعة. وقتان السبتيل ميدلل سمن بنك كان كبرم خم خمي ني وقتان الإسلام أكخو خو جمو.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. تبارك الله بك جلدي لأنه بنيون سنتي الله جلدي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلدي أي نينم أكي صحابة جيغرم مبك ييغا خامني ييكتي نانو في كادو
1: ربي على
0: دي
1: واسع
0: دي سيني مبك مو باخ مي دي هادي واد اك سيني سيرين بي توكي سيني ويت دي بروفيسور حسن فال تبارك الله ني نكو واخا نونو لا وانتي سيرين منصور خليف جنرال يالنا يالا دغرل تخوايام افاي فرال دي واخني نيارا ام ديغل اك نوغل ديغل سو مني ديفال سو منو ليتام نغا جيم ناخ ييو ريك مولا تي فيك نوغل نا سو مني بول ديف سو منول بول جيم ناخ musiba rek mo la cey fek mo melni kon dañuy sukkandiko rek ci ndigal fasiyene taxawi ligey bi di ñaan yalla yalla defal ñu ci sutur di ñaan itam goor gi famu tedd tarayam bobu yalna nek yermandi ci aduna bi ni demu sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam nekke won yermandi ci umma bi yermandi bu upp ni dundam nekke won yermandi ci ñu yalna ko yalla def yalna yalla yok leeram mu melni sodé xol dundam gipp daf ko jéxal ci top yalla ak yonnent bi sallallahu alaihi wasallam wanti itam daf ko jéxal ci sop yonnent bi sallallahu alaihi wasallam ndax néna chefelam ci yonnent bi jaxaso nak deretam jaxaso nak yapam jaxaso nak ay yaxam jaxaso nak yuram fofu la chefel yam mu melni kon su sakko ñu firi burdu te burdu itam di qasida bu nga xamne dañu ci tag yonnati bi sallallahu alaihi wasallam lolu ba tay da fay wone ne yonnati bi rek moy soppem yal nañu ko yalla fay mu melni nak yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ku ko tag rek da nga topando ndax yalla tag nako ba nopi ndax mo wax ne wa innaka la ala khuluqin azim motax way kat ba wax ne ara kull madhin fi an-nabiy muqassara wa in balagha al-muthni alayhi wa akthara idhan lahu athna billadhi huwa ahluhu alayhi fama miqdaru ma tamdahu al-wara ويكد بنين جسناني بيبو تغ بو ني تغ يوننتي بي ريك صلى الله عليه وسلم نينا تغ بوبو تغ بو غات لا تغ بو غات نلو لا جوتول دايو بام ورا اغ تيك تغ ناخ يالا تغ نكو با نوبي موني دونتي صاح كي تغ غور غور لونا با ديف لامو مان موني ناخ يالا mo tag yonent bu tag ba yey ci mom ndax moko wax ne wa innaka la ala khuluqin azim motax ni fa kullu ghuluwin fi haqqihi taqsiru way gor gor lu gor gor lu ci tag yonent bi neena bu mu ko naw ndax taxul mu jot deug deug darajam deug deug manam mune na qasida bi di burg lenn ci ñu xam yalla neenañu qasida bi ken wuro ko wona tudde burda neena bur'a len ko worona tudde mune ci qasida biñu worona tudde burda moy bana sa'at nax ويكد بني وح كعب بن زهير ممسا تغي يوننتي با يوننتي بي سومي مانتوم جوخ مانتو بوبو لا نوتو دي بوردو بي ني ناك جيكول سي بوردو بي سي بوردو بالي لا جيكي ني بوردو بي لي نكو ورونا تودي مودي بورأ بورأ موي اك وير ني لي تخ ناك ني وار كو تودي بورأ معنا اك وير مودي ني imam busayri mi nga xamne mo talif qasida bu reey bi dafa febaron febar bu metti ba genn wetam ga yépp dal di dee manam dafa praliré won messe yépp tele ci fajj kenn mënu ko fajj wante ci felam ci yonenti bi tax muné suma jëlé sama khalima def tawassul ci yonenti bi tagguko yalla mëna teggi fever bi mu ma tek wax nañu né bi mu commencé qasida bi di taggu yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ci lako yonenti bi feñu ci gënd dadi jël loxom bu tedd ba ray ko ko ci yaramam.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جلتي بوكي دغلوكاتي سن خالد سن صبي شيخ أحمد التجاني نو دلو سنة كاتون يالا أك مباخم جسن إميسيون كلمة الحق عندك سن بوكو عبد الله جوب

0: منهم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. Kujulidi mukidablu kadim dinaw bañu sante yalla julli ci sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñaanam ak sahabaam dinu sinen ci katunu yalla ak ñu nga xam ci seen émission kalimatul haqq seen xarit seen soppi Cheikh Ahmed.

kay dañu bëgg waxtane hikma bi yalla def ci limi sant ñu def ko lu ci demé ni arkanul islam al khams ñu tax yalla wax ñu ko ñu julli lutax yalla wax ñu pour ñuy wor kon falsafa bi la ñu soxla pour waxtane ko mudi hikma bi tax yalla digle yoyu شرعت العبادات في الإسلام لحكم يعرفها الله سبحانه وتعالى وهي تهدف إلى خدمة مصالح البشر في الحياة الدنيا وفي الآخرة مثل إشباع حاجاته الفطرية في الرغبة في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وفي نيل رضاه وفي نيل رضاه عندما يلقاه في دار الآخرة لأن الله غني عنها والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم إن الله غني عن العالمين وهي تشمل جميع جوانب حياة الناس فمنها ما هو نشاط اجتماعي مثل الذكاة وترمي كذلك إلى تزكية النفس ومنها ما يتصل بتنظيف الجسم وتزكية الروح مثل الوضوء والغسل ومنها ما يتعلق بتربية اجتماعية وروحية معا مثل صلاة الجماعة ومنها ما يفتح أبعادا اجتماعية وسياسية وروحية ونفسية معا مثل الحج وهو يضم جوانب أخرى مثل التربية الجسمية ومنها ما يتباعد عن تربية الإرادة عند الفرد المسلم عن طريق ضبط نظام الغذاء وحمل النفس على ترك متع مباحة في أوقات معينة مثل الصوم وإنني أقول بأن جميع هذه العبادات وغيرها لا تكون عبادة مقبولة عند الله إلا بواسطة القلب السليم مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم إن في الجسد لمضغة إلى آخر الحديث بكي جلدي gis nañ ne borom bi subhanahu wa ta'ala yonal na ay façon yi jaamu win yuñ ko wara jaamu ci l'islam ci ay hikam yo xamne mom rek mom moko xam mom yalla wanti mbolem mbir yoyu mu teureul pour ñu jaamu ko ko benn bu ci nekk boo ci jël setantal ko xool ko dafay daal di nekk intérêt bu taxaw pour nit ki kon nga gis ne yow miy julli julli bi sa intérêt la yow miy woor koor gi sa intérêt la yow miy joxe adaka adaka ji sa intérêt la yow miy dem màkka gi sa intérêt la ndax defuloo ci lenn pour yàlla da nga ko def pour sa bopp motax muné hiya tahdifu ila khidmati masalih al bashar fi al hayati ad dunya wa fi al akhirah ndax nit ki biko yalla di bind la tax mu créé ko bind ko modi pour mu jamm ko ru gog nga xamné yalla bind nako fa mu jublu ci bind ga modi pour ru ga jamm ko su fekkente ne yow doomu adama bi taxaw nga ci julli na mu waree taxaw ci woor na mu waree taxaw ci joxe adaka na mu waree taxaw ci aji makka na mu waree dundal nga sa ruux boobu

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جوليتي بوكي دغلو كادي سين خريج احمد تجاني نداو دلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخم سي سين ايميشن كلمه الحق اك سين مبوك عبد الله جوب

0: dunya
1: yalla lañu yakkar
0: dunya
1: yalla kenn la
0: dunya
1: alhamdulillah
2: Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي بوكي دبلو كريم جنو بني سنتيال جلدي يوننتي به صلى الله عليه وسلم جلدي أي نعم أكي صحابام دلو سنين كاتن يال أكما خم ci seen émission Kalimatul Haq. Ñu and ak seen bokk seen xarit Pabja, tey nag dañu fas yéene waxtaan ak yéen ci thème bu am solo.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مبكي جلدي مبكي دبلوكدي سين خريط الشيخ أحمد التجاني لو دلو سينة كاتون يالا أكمباخم أنك سين خريط عبد الله جوب كسين إميسيون كلمة الحق

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته، ورضى الله عن جميع المؤمنين.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. موكي جولجي موكي دلوكدي سن خريط سن سوبي شا أحمد التجاني لو دلو سنة كاتوني يلا أكم باخم سن إميسيون تلمة الحق أنك سن خريط.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دغلو كدي سن خريط سن سوبي شي احمد التجاني نداو دلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخم سي سن ايميسيون كلمه الحق عندك سن خريط عبد الله تشوب.

لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلدي غناو بنيو سنت يالا جولي سي يونت بي صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اك صحابام دلو سينن فاسيني كونتيني كيين استوارو سيدنا ادم عليه السلام كوم ني نيوكو دوري وون سي اجوما جي ويسو. حينما اراد الله ان تعمر الدنيا بهذا الجنس البشري اتجهت قدرته إلى خلق الإنسان الأول وهو آدم أبو البشر، وأخبر الملائكة بذلك، والملائكة هم عباد الله المكرمون الذين يعيشون في الملأ الأعلى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ثم أمرهم إذا ما تم خلق آدم ونفخت فيه الحياة أن يقوموا بواجب التحية والتكريم نحوه إظهارا لفضل هذا الجنس وكرامته وتقديرا لمنزلته ومكانته. ني بيغا خامتيني يالا بغنا بند نيت بغ ايتام دوندال ادنا بي ني تودي سوف ci le bind nak luñuy tuddé nit gëm ci ñëk bind modi adam ñu tuddé ko abul bashar mudi bayu mbinde fi lu jitu yalla di bind nit koku nak fekkon na mu waxtan ci ak malaika yi wax leen ne leen sama bëgg bëgg dafa nekk ci amal luñuy tuddé nit. Malaika yoy mu doon waxtanal nak ay jaamu yalla yu tedd lañu ñu ngay dund ci mala al a'la ci bokku ci mbolo yu sel ya nga xamanteni ño yor serviceu yalla diko doxal. Malaka yoy nak duñu moy yalla ci lepp lum len digal te dañuy def lepp lu len yalla digal. Yalla waxon len ne len su fekenteni